0: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجهها غمر ظلمة، وروح الله يرف على وجهها.
1: Arratsalde honetan hoy chapa irratiko sintonian zarela 87.gei FM internet bidez www.chapairratia.org. Astelena da 2026ko uztailako 20 eta gu hemen gari ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratzaioak.